خيا طريق الفن حبيت فن طريق النقي وهم لعفن لبات وسكات في فن الميكرو سلاح خليني في الراس عافي هدا كبرت في راسي